اي اي اي بلالا قسلا مان فوت ميلا لفوني براسا مان I call you now I don't care I not care you who I call you now hey.